0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Rasulullah lawau ru'usahum wa ra'aitahum lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustadbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون

الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون.

لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من

هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين

رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا

بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.

0: كتاب الإيمان الباب السابع عشر لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasakan aman dari kejahatannya.

أسباب الإيمان. الباب الخامس، الإيمان ما هو وبيان خصاله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً.

من الأحاديث الصحيحة النبوية، بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ

وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما لأصحابه: ما أنفق أحد زوجين في سبيل الله تبارك وتعالى إلا نادى مناد يوم القيامة، فينادى أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصيام من باب الريان، وأهل الجهاد من أهل الجهاد. أبواب الجنة ثمانية، وكل باب ينادى منه من كان مهتما بهذا الأمر. فبعض الناس همته الصدقة، وبعض الناس همته الصلاة، وآخرون همتهم الصيام، وآخرون همتهم الدعوة إلى الله، وآخرون همتهم الجهاد سبيل الله. الناس متفاوتون في هممهم. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة، ولكن هل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هناك من يدعى من جميع هذه الأبواب، متميز في الصلاة، متميز في الصيام، متميز في القرآن، متميز في الدعوة، متميز في الجهاد، متميز في البر، متميز في الأمر المعروف، متميز في كل شيء. قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من صلى اليوم على جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق منكم اليوم؟ قال: أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها.

الدعوة التشدد دعوة جائرة ظالمة. من طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها ورميه بالتشدد لا شك بأن هذه دعوة ظالمة جائرة. سيحاسب الله جل وعلا من ينطق بها ويتفوه بها. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان عبد الله بن عمر يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية وليست الدينية الشرعية، فيفتح قميصه ويتبسم ويركب بهيئة أو طريقة معينة، كل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المحبة الحقيقية هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخص أحيانا تقلد حتى في طريقة كلامه، في طريقة حركته، في طريقة لبسه، جلوسه. ليش؟ لأنك جعلت قدوة. وهل هناك أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام قدوة؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك لا يضرك كلام الناس إن قالوا متشدد أو قالوا متعنت، كونك والله طبقت السنة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام.

الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر، والمصنف رحمة الله عليه ذكر هذا القيد لإخراج من كان عنده ضرورة وعذر، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده. أما من ليس له عذر ويتخلف عن الجمعة بهذه الصورة فهذا على خطر عظيم، ولذلك جاءت هذه الأحاديث مرهبة ومخوفة من التخلف عن الجمعة، هذه الصلاة التي هي أعظم الصلوات المفروضات، وقد سمعنا بعض أحكامها ومسائلها وآدابها. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والأئمة الأربعة اتفقوا على أن أي عقد من عقود البيع والشراء بعد النداء الثاني، يعني عندما يقف الخطيب على المنبر، فهو عقد باطل، عقد باطل وغير صحيح. اختلفوا في بقية العقود، عقد الزواج وبقية العقود هل تبطل أم لا، هل تنعقد بعد النداء الثاني للجمعة أم لا. وهذه المسألة يدلنا على خطورة التساهل في قضية صلاة الجمعة.

في علاج السحر، طبعا يعني إذا ما استطاع الإنسان أن يعرف مكان الشيء المسحور وأن يعني يبطله فيقرأ القرآن. وكذلك يعني تذكر بعض الأمور، يعني مثل ما قال وهب بن منبه رحمه الله، هذا ورد عن السلف، قال يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر يدقه ويعني يضربه بالماء ثم يقرأ فيه يعني آية الكرسي، المعوذات، الفاتحة، ثم يحسو منه 3 ويغتسل يعني به. فهذا مجرب، خاصة لمن ابتلي بالسحر، فهذا مجرب وهذا يعني نافع وارد عن السلف. وكذلك ما يسمى بالمحو، هذا أيضا وارد عن السلف، أنه يكتب القرآن أو الدعاء على ورق أو ثم يجعله في الماء ويشربه، أو يعني بس الورق يكون نظيف يعني ما يكون ملوث، أو مثلا يكتب بالزعفران كما هو مشهور، يكتبون بالزعفران مثلا آية أو دعاء ويصب عليه الماء ويشربه، يعني هذا لا بأس به. أو يقرأ في الماء نفسه وينفث فيه، يقرأ في زيت الزيتون يدهن به، هذا كله من يعني العلاج النافع، وهي النشرة الشرعية، لأن النشرة يعني من أنواع العلاجات للسحر، يعني كما يعني جاء عن وهب بن منبه، هي اغتسال على هيئة مخصوصة كما ورد عن السلف.

ربيعة ابن كعب الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني ما شئت، أطلب، أريد أخدمك، أريد أن أعطيك، أريد أن أحذيك، سلني. فقال ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، هذا الذي أريد، مرافقتك، ليس الجنة فقط، بل يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. همة عالية. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. بعض الناس يقول: اللهم نسألك الجنة لو عند الباب. هو طبعا الجنة في أي مكان فيها أنت في نعمة عظيمة، ولكن ما المانع أن تكون همتك عالية؟ فإن الله كريم سبحانه وتعالى، وهاب، معطاء جل وعلا. فسل الله الفردوس سبحانه وتعالى.

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط.

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك

0: الله يا سلة.
1: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: Dari Abdullah bin Amru, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.

0: جاهل سنه.
1: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي شعشعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: Aí, ó. جيد. نعيد يعني؟ اسأله اسأله كيف نبدأ؟ اسأله كيف نبدأ؟
1: Gimana langsung mulai lagi? Diulang lagi. Ya. Mulai diulang mukarrir ya.
0: Mu'id min awal.
1: Qala Allah Ta'ala.
0: يعني ابدا من طيب. من عندي. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أخبر سبحانه وتعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا جعل الله عز وجل لله ندا في المحبة لا في الخلق والربوبية كما أخبر الله عز وجل في الآية، فإنه اتخذه ندا في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف الند في المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم.
1: جماعة sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu dalam kecintaan. Wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ada orang-orang yang mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian jemaah sekalian berarti dia telah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaannya. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi seseorang. Di dunia ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, banyak orang yang melakukan kesyirikan dalam kecintaan ini. Di sisi lain, mereka tidak ada yang melakukan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Tapi dalam masalah kecintaan, maka banyak sekali di muka bumi ini orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam mahabbah.
0: Wa fi qawlihi jalla wa ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Lil ulama'i fiha qawlan. Al-awwal walladhina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andadi liandadihim wa alihatihim التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين والأنداد لله جل وعلا، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت إلى أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشتركة.
1: Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsiran dari ayat ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama

مكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله

عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

0: باسم ربك العظيم.
1: أذكار النوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يجمع المسلم كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم

التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا.